0: solo quiero una casa donde poder quedarme.
1: Tenéis que dejar la casa.
0: No nos puedes hacer esto, Eugenio, ¿no?
2: ¿Cómo se está poniendo la vivienda, eh?
3: تعرفي على اللي بتعرف تعوم؟ الله يدق التعوم من هوني لك يا ناريه.
4: يساعدهم. ما صابي ناقة ونعوم كيفهم؟
5: الفغلة. مرحبا مرحبا شطاري. لاباس؟ الحمد لله. انتي الخير عدتك هاي لاقع.
6: متشرفين، أنا اسمي الغالية.
7: مريم، مرحبا وسهلا. مرحبا، شحالك يا ولد؟
8: لاباس.
7: ياك
8: لاباس. مرحبا
7: وسهلا. يا مرحبا وسهلا بكم، مرحبا مرحبا، تفضلوا تفضلوا واكلوا تفضلوا.
8: انتي راك ما تعرف على حد. خالك واحد دارني الخيمة قال ما تقبلت به. ولا عسر.
7: شنو قاع فايدة الرجال العادو بلا فايدة؟

0: فاش ليه توحي؟
1: نعيش حياتي.
2: حق الله يا عبد الله رجعني لصباني.
3: اي نعم كان المشاكل ما عندي نمشي.
4: خليت الصحراء.
2: ايه
4: عجبته. اصلا عجبتني.
2: انا قاعد والله اصلا ماني عارفه الدنيا منين صاد. مش نقند نعدل باش نقلع عن اذا كان متوسويس.
5: يقولوا الناس فيه الظل اللي اصبر يلحق الظل.